0: هو وقت الفريق 100 درهم زي المره وتيوم تعطس عليا وضرب معايا شيء ضرب معايا تقريبا انت هنا وخلاه بدي وصيل متعطس بتيجي الضارون ويجيب نص صباحية وشي عاقينا جرى معايا الزيادة
1: عوضة هو
2: يا هو
1: هو